0: Yeah.
1: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
0: Yeah.
1: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا.

0: طيب
1: فتح الله عليك.
0: صدق الله العظيم. مكاسب استاذ دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: وَأَخْذُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا.
1: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم, bukan أيمانهم, sekali lagi
0: أيمانكم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا.
1: إن أردنا تحصنا لي نلي
0: إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. صدق الله العظيم.
2: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih Ustaz Saluka Pula Barakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk ada semua terus hubungi kami di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Hello, Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Baik, siapa di talian?
3: Mak Ngoh lah, Ismail Adam.
2: Mak Ngoh, silakan Mak Ngoh.
3: Tumpang dajak Ustaz Nah, lama tak baca ni.
2: Silakan Mak Ngoh, itulah lama tak dengar. Lama Mak Ngoh ni. Silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا

0: تكرهوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا
1: ومن يكرهن

ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صل على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبواه دولي مهامولي سري بدك بغندر ياندي بطوان أغوم سلطان إبراهيم

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.